0: نهاية لروبريك بيتيزي.
1: Ay ay,
2: Eri.
1: Toko
2: be papa.
1: Ay ay,
2: Mazia be shiria.